بسم الله. عليكم السلام. هاي أزور. لا بسألك. الحمد لله. كداير نتايا؟ لا بسألك. أيوة مراكش معروفة بالحرارة. الحرارة وصلت قريبا 40، وهادشي مازال ما دخلش فصل الصيف نيشان، دونك نستعدو شوية بشوية ونتمنى نكونو خفافين على المستمعين.

محسن الحاوي فنان تشكيلي أو فنان بصري، جيت من مدينة اللي كتواجد في الشمال الشرقي المغرب، موجودة ما بين الحدود ما بين الجزائر والمغرب، منطقة حدودية. ما يميز هذه المدينة هي مدينة منجمية اللي فيها مناجم الفحم الحجري، وارتبط الاكتشاف ديالها. وكما كانت المنجم ما غاديش يمكن لنا نعرفوا هذه المدينة، كيفاش غادي نقولوا واحد الحداثة اللي جات لها مع المستعمر ومع المناجم هي اللي خلات هذه المدينة انها تنشا. اول مرة تحفرت المنجم تما، جاو القبائل المجاورة بالخيام وداكشي اللي كانوا عبارة عن رحال، انا وداروا الخيام ديالهم مقابل قربوها المنجم باش يخدموا في المنجم. جاو المستعمرين اللي بناوا جوار المنجم، وبدات الخدمة والإنتاج كيطلع وازدهرت المدينة. من تما جات الناس بقات كتبني، من تما تكريات واحد المدينة اللي هي دابا كانت كتعطي الاقتصاد الوطني فايت 40%، حيث كان عندها واحد الإطار واحد السخاء المنتوج، كانت كتربي أطنان ديال الفحم الحجري اللي كان كيتوزع لبلجيكا والاتحاد الأوروبي، وهي اللي كانت كتجيب العملة الصعبة للمغرب لوقيتا تاع الثلاثينات والاربعينات، كانت في الأوج العطاء ديالها. ودابا في 2000 توقفت الشركة، ولكن يبقاو الناس خدامين انفورميلمون حيت ما كاينش بديل، مدينة متوقف الاقتصاد ديالها على المنجم. دونك الناس واخا تسدات الشركة الناس بقات كتحفر وكتجبد الشاربون باش انها تخدم، حيت هي كتآمن بالخدمة كاينة في باطن الأرض ما كاينش فوق الأرض. وبدوري أنا لا في الطفولة ديالي حتى منين كبرت هاد نقدر نعتبرها كأنها جزء من حكاية كاريكاتورية ولا كرتونية، كواحد الرسوم متحركة كيفاش الأب نتاعي حتى هو كان عامل منجمي كيفاش كيمشي يخدم، وأنا عندي ديما داك لو ميستير وداك كنفكر الوالد نتاعي فين كيمشي يخدم. الوالدة بحكم كانت تقول لي واحد هي كانت حقيقة، ولكني كنت كنتخيلها كأنها ميثولوجية، كتقول لي راه كيخدم تحت الدار، وانا كنشوف الوالد كيمشي كيفاش كيرجع تحت الدار تيكبر مني بعامين، وكنناقش انا وياها قلت لها كيفاش الوالد راه تحت الدار، كتقول لي يلا نديرو ودنينا كنديرو الاذن تاعنا على الارض باش نستمعوا الوالد نتاعنا خدام تحت الارض. الوالدة بحكم أن الوالد كيقولها الجرادة كاملة محفورة تحت الأرض، هي فهمتها بغت زعما بغت تفهمنا بطريقة سهلة أن باكم خدام تحت الدار، وحنا هذيك القضية ديال أنت استمع مع الأرض زعما نأمل أننا نسمع الصوت نتاع الماراطون نتاع الوالد ولا شي حاجة نتاع ذاك العالم السفلي اللي خدام فيه الوالد. دونك هذا هو الميستير اللي كان عندي، وما حد اللي كبر وما حد اللي كان فهم بزاف حوايج بوعي ان خدمه ما سهلاش، ان خدمه صعيبه بزاف، ان فيها واحد استغلال، فيها بزاف حوايج لسوء الحظ الساكنه والناس بزاف اللي كيتطبعوا مع الاشتغال في المناجم. حتى انا كان عندي طبيعي ان انسان يدخل المناجم ما كتجيني حاجه عاديه كاي واحد، شي واحد خدام معلم شي واحد خدام نجار كاينه خدمه في المناجم، بالنسبه لي ما كانش كتشكل لي داك في العقل نتاعي انها واحد النوع من الاشتغال اللي صعيب بزاف لانك تراهن على حياتك. ما كانش عندي هذا الجانب نتاع لوطونجي ونتاع الخطر، وشويه بشويه تراكمات كتشوف كتسمع لي زاكسيدون. كنا في الطفوله كنمشيو نلعبوا كره في الغابه حدانا واحد الحقل المنجمي انفورميل، وكتبقى تسمع حنا لاعبين كره كتسمع دوك اللي تحت كيهضروا مع دوك اللي الفوق، هذا التواصل غير طبيعي كأن اللي الفوق هما اللي عندهم الحظ اكثر من دوك اللي تحت، حيت دوك اللي تحت بحال كأنهم متحكمين في دوك اللي الفوق بالنبره الصوتيه، كتسمع دوك اللي تحت كيغوت اكثر من دوك اللي تحت، واخا بالفارق نتاع تحت الارض حكم تحت الارض خصو يغوت، ولكن بواحد الالفاظ واحد النبره اللي هي فيها شويه نتاع تفريغ

وفرشنا واحكي شينا من كل مراسة جينا وفرشنا واحكي شينا من كل مراسة جينا وخرجنا واحكي شينا من كل مراسة جينا وخرجنا واحكي شينا

0: علاش هذوك 30 ثاني اللي وياهم الثلاثه يضربوا الماركو الزعرو مونير وجواد وكيتعلم عاد كيقول لك الثلاثه تاعهم الماركو راه صار تسمع في البطونات تقطع في الماركو في السماء كذب كميوريا ما بقاوش لا الميوريا ما بقاوش
1: الشربون راهم يحودوا معاه لتحت راه ما يطلعوا له الفوق
0: الشربون راك تتمشى معاه راك تتمشى فوق الشربون وتطيح ومن تحت وطالع معاه الفوق في لون واقف جاي راك في لون حال خاصك كامل داكشي اللي راه يتمشى تطلع معاه تهود كامل
1: اخويا انا درجات انا مال انا حمار
0: درجات
1: انا الشربون ها الشربون غادي تباليها واش انا غادي نبقى نضرب غير باش نخلي داك معوض واش نبقى نشرب نضرب هاكا ونجي طالع مع مو بحال نجي هاود نعطي الكونتور اللي دار لها فيسكا طالع معاه هاود
0: مالك خصك تمشي تهود

0: تهودي الشيخ جاتنا نقول هذا الطارلة نتاع بابا والله ما تطيحه هذاك السيح والله ما تجيب لك الشرع معفن وطالع الحيط والله ما تقلع
1: عمر هذا الكريم كان زر غيب الكورده وجبتها وسمع السيد شحال طولها اسمع الناس
0: وبكري ما كانش كيما اليوم اليوم راه النص الكبير مسكة
1: اليوم
0: اليوم المسكة تضرب فيها المارطو يبقى لاصق
1: ما كان مسكة انا قلت على الغاشي من ما كان مسكة كلي اللي عنده المسكة كان شي بان لك مسكين هكا يطلع
0: مدشدش احنا كان نهضروا لك على الفيلول هذا الفيلول الواقف الاغلبية فيه المسكة والنص الكبير هو سقراطس قول للحاسي ديالك اللي راك موقفوا على من الفيلون ضيق ونص مسكة كان يضرب له عاد من نور مطرق يضرب 15 سنتيم من الحجره نتاع الجبل 15 سنتيم من الحجره منه و 15 مس كامل شفت المسكه كيضرب فيها المارطو يقعد فيه ساعه باش يطيح المسكه الفيلونات كلها وزهره هو توفيق الدال نهار اللي طاح طاح في وسط الفيلون ديريكت كي بدا يتمشى ما بقاش يشوف لا مسكه حتى حاجه جا في الشربون ديريكت راه باقي في الشربون ياكل ويشرب بكي على زهره قدالها

0: يبغيك تغلى الارض لفوق كذا تضرب واحد تخ... كي قال لك 12 13 متر كذا من الفوق ما راح تدخل تجيبك الثانية جوج متر ونص 3 متر راك زب مع السلعة
1: شوف روحوا اللي قريبة بعدا
2: والهضرة مات صافي الهضرة تكت غدا غير خضار احنا ان شاء الله نقولوا بسم الله نهار الجمعة نهار الجمعة نقولوا بسم الله
1: فاش
2: الحاسك نضربوا واحد جوج
1: من تكون ولا ما تكون
3: نكون
1: صافي يومين انا لا انت عندك غير السلام صحيح
0: قول لك قول لك قول

0: مش عارف تنسيها.
1: كان يبدا تطلع فين تاع السلاح سامبل بهلوكا حاكم كومبريسور رزقك وشي رزقك والله ما كيفوت لك 35 شكور 30 شكور كاملين القحبه معاهم نقل الزعر والحاسين تاع الاخر هادو زوج زعار بزوج اللي عندهم شي لونات كبار اللي كيطلعوا السلعه جهه من تما كامله اللي يقول لك انا وانا ويطار ونزل 35 شكور تعمل 35 شكور كومبريسور بشحال والمازوت دياله في راه المونساج الخاوي بنادم واش غادي تصور له ديري مينور كنقول دي مينور مقود فيلون صغير ما عنده ما يطلع لك بس حكي طاح الفيلون الكبير هذوك صايبين
2: كري شحال كنتو تخدموا في فيلون؟
3: صغير
2: صغير وكان يطلع
3: 50 سنتيم
2: ودرك فيلون صغير وما كيطلعش ودرك غير يدرك ودرك غير سرجي كيضربو كيحولا
1: اليوم الفيلون ادفع. اسمعني اليوم الفيلون واقف ماشي هي الفيلون اللي كان راقد
2: ايوا ها خدمه غير خدمه
1: لا
2: خدمه غير خدمه
1: ماشي خدمه غير
2: الفيلون هكا معدب ما هكا احسن انا بعدا تخدمها تخدمها ولا تخدمها ديك الهمو ها يلا غير قول لي
4: واقف اشرب المرن يعجبني ملك العوره كنت ورد سربيلي اشرب المرن يعجبني ملك العوره سربيلي صباح نقلعت من عند المير شربت النهار وزدت قاع الليل صباح نقلعت من عند المير شربت النهار وزدت قاع الليل قولوا الاولاد يبقوا على خير انا سنيت عند المير قولوا الولاد يبقوا على خير انا سنيت عند المير ابهر موسى والمرنوسه الا بغيت تصي وتتعشى ابهر موسى والمرنوسه الا بغيت تهروي وتتعشى يا برسيم ولا قطع على ولول مخيرتم يخلي سروالو برسيم ولا قطع على ولول مخيرتم يخلي سروالو برسيم والبيرة 340 في التالي تمشي على الكرعين برسيم والبيرة 340 تالي تمشي على الرجلين يا الله لا لا لا لا لا لا انت لا انت انت انت
3: انت
4: انا من قبيل قولي هاني ما نقلع خرش ما نخسر مالي انا الحسين سن الذهب وين مشات في المسيره كلا وهالبنات انا وندير بين الشفر وعيني ويا زكريا الزهواني انا وندير بين الردى والكبده ندير بين الردى والكبده ويا فؤاد ما تشوف انت

في الملك يدير العبد المذنب داخل في شركو ادخل شالله بحور ما عليهم تقدير وقولوا لشكون ضروا كيفكو يا قرن 14 ما فيهم تيسير هذا الوقت قبيح الاسلام نحكو.

قرن 14 ما فيهم تيسير، هذا الوقت قبيح الاسلام نحكو، بعض من المسلمين وفيهم الخير يا شي منهم باللسانات يهلكو، يفرش لي كفرة يا شعلاف ام البير، لو كان يصيب خوف

المسلمين وفيهم الخير يا شي منهم باللسانات يهلكون يفرش ليك فرح يا شعلة فم البير لو كان يصيب خوف الارض يدكو راني شت البنت تلعب الميسير تخدم في القهوة الرجال انطركو.

0: يفرش ليك فرايش على قلب المسير
1: وشكل تاع القصبه. القصبه للناس اللي ما كيعرفوش هي دايره بحال الناي متشابهه مع الناي ولكن كتكون طويله على الناي شيئا ما. القصبه الشكل تاعها هو اسطواني مجوف من الداخل جاني كيشبه المنجم داك الدخول تاع المنجم داك التجويف المنجمي وكيفاش كاين واحد الظاهره اللي فاش كيكون منجم وحفرين حداه منجم واحد اخر كتسمع واحد الصوت اللي هو واحد الصوت نتاع كيقول لك راه كيصفر. دونك يصفر يعني كيخرج الريح كيدخل من واحد الجهه وكيخرج من واحد الجهه. والعجيب في الامر ان هذا الصفار هو نادر خطا يعني ما خصكش تكمل هذا الجبل هذا لانه كيعطي الصوت باش كيكونوا دايرين الكالات على الجبل باش ما يطيحش. ديما الصوت في المنجم هو واحد الامان اذا سمعت الصوت يعني شي حاجه ماشي حتى لهي باش كتسمع الصوت وكتسمع ديك الطقطقه نتاع الاشجار يعني راه الجبل باغي يهود. دونك ديما داك الزخم تاع الضوضاء تاع المارطو والمارطو بيكر والناس كيهضروا ديما رد البال على اي حاجه ماشي عاديه اللي هي هاد انواع تاع الاصوات اللي منديره. دونك باش ندير العلاقه ما بين الاله النفخيه والنفخ وكما كنعرفوا النفخ نفخ الاله للروح الروح كيفاش كتطلع وكتهبط وداك النفس وحتى فاش كنلاحظ التنفس كيفاش كيتبدل كتولي واحد الاهات نتاع التنفس كيولي صعب وفداك الصعب صعوبه التنفس كيبقى يخرج واحد الاصوات مع التنفس شهيق وزفير كاين صوت بينهما. فاش كيكون العامل كيعزف على ديك الاله القصبه اللي كاين واحد الكلمه مرادفه ليها اللي هي الحنينه. الحنينه كانها هي ديما مرتبطه بواحد الميلودي حزينه اللي كتحكي شي حاجه اللي ما كتقدرش تقال بالكلمات كتقال غير بالريتم ولهذا هي مصاحبه لكل ما هو الم وكل ما هو نوستالجي كل ما هو بكائيات مع الريتم ومع ولدرجه شي واحد كاين كيبكي داك الصوت نتاع البكاء نتاعو كنقولوا كمثلا كنقولوا راه كيضرب الحنينه زعما راه كيشد القصبه وكيبكي كتمشي ديرك للقلب او عندك البالا ميلودي تقدر نعتبرها انا تفاعليه. النص انت كتكتبه الراس كل واحد فينا عنده حكايه اللي يمكن لها تتماشى مع ديك القصبه هذيك الجمل كتكون قاطعه.

0: سيدار مليان بسم الله بديت ننظم في القصص نتويا الخوان خدمة جزرة دائق بها من بوشا بها صيب عيان كذا من شبان ضاعوا فيها خلا والنساء والصبيان تطب ما ينفعوا للسيليك وزوصيدي طار ملان بعد الهمة والزية خاقب المبوشي بصحتي كنت بخير فت اللهم بعد يا لي ماشي فارح كنت شباب صغير هوت لك نجري سونا وحدة جيت في قاع البير نصحاب وباقي مريض في كات صبت حمان كثير هو دلدوصة وريت وشاف الراية وشعلة النار راني في الهواء معلق تفكرت ما والولاد صغار اطفات اللمبة عليا من قلة ريعي وخدمة الغار قلت انا يا لاس كيف تقطع مو حلواش نرجع للدار بسم الله بديت نظم بيد القصة صنيت ويا الاخوان خدمة جزرة داق بها من بوشة بها سبو عيان كذا من شبان ضاعوا فيها خلا والنساء والصبيان حتى طبا ما ينفعوا للسيليكوز والصبي طار ملان انا نخدم غير مقازيني ونسر بيه وطايف في النار نار الكوشة صعيبة ربي يسلكني من هموم الغار يا كات سحام يا وبعيدة وقتني اصاد ولفار حتى لحديت ثمي يرشات تفوت لو كان تخدم نهار لقيت المرطوم بوشي وتوايت ودايرو في الزيار لقيت الكوات ومتقطع الجنيور ما جاب خبر اخلط العندي لقاني قاعد وقال لي ارفض الكنار الوغش يا ولاد عمي خدمة جزرادات واللي بمرار بسم الله بديت ننظم في ذي القصة صنعت ويا الاخوان خدمة جزرادات فيها من بوشة فيها سبو عيان كذا من شبان ضاعوا فيها خلا والنساء والصبيان حتى طبا باين فحول السيليكوز والصبي طار ملان في الشميل جيت هاود وسمعت الشريورة يا مطلوق هربت انا لتسقرني والمطرق راشي فرعني البلوق عييت انا ما نزقي وصرالي كيف الخروف المسروق اللي كذبني جرب اللي قلت صح ما كان كذوب
1: هذا واحد العامل منجمي كيقول واحد الشعر وعلاقته بالاشتغال ديالو في المنجم والخطورة المنجم من خلال الصوت حيت كيهضر على اماكن المنجم كل مكان كيهضر عليه بطريقه كما غادي نلاحظوا ان كيفاش كيغني بالقصبه هو ما عندوش اله القصبه ولكن في الريتم نتاعو كنحسوا بالقصبه وكنحسوا بديك طوناليتي ديال الصوت كتقع وكتنخفض وكتطلع ديك تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي كتمشي بديك بالميزان ديال القصبه وكيفاش كيعاود حنا عندنا هاد القصيده حافظها كبير وصغير في جراده وعندنا واحد العلاقه معها كانها واحد لاطاشمون لهاد القصيده حيت كتبين بالشعر خطوره تاع العمل في المنجم سيرتو ان هاد العامل هو عامل قديم وخدام هو قال كان غير ماغازيني دونك ماشي هو اللي كان كيعطي اللامبات وداكشي والنيميرو دو ماتريكول وداكشي وقال لك ربي يسلكني من هموم الغار يعني الغار افضع من انك تخدم ماغازينيك كيفاش كيبين لك وكيبين لك حتى ديك الليارشي ما بين الانجينيور والعامل وداكشي قال لك راه تيور قهم مقطع والجنيور ما جاب الخبر زعما كيوصف لك وهو واخا قصيده قصيره ولكن فيها واحد المعنى اللي ثقيل اللي يمكن لك انك تفهم بزاف حوايج

بحكم انني كنت صغير طفولتي دوست اكثر مع الوالده ديالي. فاش الوالده نتاعي كانت كتبغي تقربني للعمل تاع الوالد وشنو فاش خدام وداكشي. بحكم فاش كنت صغير كنت كنمرض كنمشي للمستشفى تاع المنجم, واحد الوسط اللي كتلقى به غير النساء اللي مزوجين مع عمال المناجم. كتمشي لذاك الطبيب كلشي كيهضر على المنجم وعلى لامين وعلى واحد التصاور نتاعنا هذي الماتريكيل ديال النمرة نتاع الاب ديالي فاش كان خدام في المنجم. فاش كنت صغير ما كانش عندي مع القرايه بزاف, سيرتو في الفرنسيه فاش كنا في الثالث قلت جبت في النقطه جبت 4/10. والوالد قال لي واش انا كناكل الشربون غير عليك غير هكاك, وانا نقول الوالد هو كياكل معايا بطاطا هو كيقول لنا راه كناكل الشربون كيفاش. والوالده مسكينه كتبقى تشرح لنا تقول لنا ودارها فاش كيكونوا خدامين في المنجم كي ديك لابوسيير وديك الغبار نتاع الفحم اللي كيمشي لهم مع لوكور وكيبقى في الريه, وراه كاين واحد المرض سميتو السيليكوز اللي كيمشي للريه وداك الشيء. زعما كيرجع واحد الفضل كبير للوالده اللي شرحت ليك في الشارع ولا مشي لطرف اخرى. زعما من المنزل عرفت بزاف سوايج عن طريق الوالده اللي عمرها ما شافت المنجم.

اللي نقدر نهضر على السيليكوز هو جاي من واحد المادة اللي كاينة في الشربون اللي سميتها السيليس، والسيليس هو الجانب اللي كيلمع في الشربون. دوك داك البغيونس ديال الشربون هو اللي كيأتاك للبومون. وانا حتى في القضية الجمالية والبصرية نتاع الاستخدام تاع الشربون كنحاول انني نتحدى هاد الشخصية الجميلة والجمالية اللي كتأتاك للبومون اللي كتمرض الصدر بداك الجمال ديالها، كنحاول نوظفها بدون ما تغلب عليا الشخصية ديال الشربون.

ستوديو جيل الغد مشرية بريزونت الشيخ عمر الاسفسيفا بمشاركة ايمن لورغانيز والطيب القصاب ودلعين.

الاغتراب هو بالنسبة لي واحد الغفلكسيون بسيطة، هو أي حاجة كنديروها مرغمين مدفوعون باش نديروها، زعما مكروهون باش نديروها، كتكون فيها واحد النوع من الاغتراب، لأنك تدفع بجسدك لشيء ما، كاين غير واحد الغاية بسيطة في هذيك الحاجة اللي غادي دير، أو داك الاشتغال أو داك

بالنسبه للأبدية لي بالتاكيد انها اغتراب، كيفاش انك كتمشي من الضوء وكتمشي للغياب الضوء اللي هي الظلام باش انك تشتغل، كطرح واحد السؤال اللي هو وجودي، شكون انا، شنو كندير هنايا اللي دخل في الظلام وكنحفر، وعلاش كنحفر، حيت انا ما تخلقتش باش نحفر. كاين بزاف حوايج من ناحيه ديال الشخصيه الانسانيه والمرتبه اللي عطاها الله للانسان بصفه عامه. كلنا لنا الاختيار في الحاجه اللي يمكن لنا نديروها. نعطيك مثال، الجهاد السوس اللي كانوا خدامين في جراده اللي هاجروا تقريبا 1000 كيلومتر باش يجيو لجراده اللي كانوا مسمينها فرنسا تمزيانت، جاو لانهم عرفوا بلي كاين المنجم في جراده باش يخدموا في المنجم. يعني هو واحد الغايه اللي هي ربحيه، اما كان كان المنجم في اكادير راه ما غاديش يجيو. دونك هذا هو النوع تاع الاغتراب والدرجات نتاعو. انا كتجيني اشد قسوه الاغتراب هي فاش كيكون الانسان غريب في واحد البلاصه اللي ما كيحسش به الاخر انه غريب. الاغتراب نهضر عليه حاله سوبجيكتيف اللي هي ذاتيه، اللي بالنسبه لي انا الاغتراب ديالي هو كيفاش كاع صحابي كل واحد فاش خدام، والاغلبيه الناس خدامين في المنجم، وانا اختاريت واحد انني نمشي لهذا الجزء اللي هو متعلق بالمنجم ولكن بطريقه اخرى، انني كنعالجو بطريقه فنيه ولا ثقافيه ولا يمكن نقولوا لها مهم من غير داك المعنى الحرفي نتاع الاشتغال في المنجم. كنحس واحد النوع من الاغتراب لانني كانني خيبت واحد لي غيطاج، واحد الارث نتاع المجموعه. اغتراب عند الناس هو مرتبط بالمجموعه، ان شي واحد الا شد واحد الطريق ما مشاش معنا في الطريق اللي معتاد عليها، كنخرجوا من داك الطابع نتاع النورمال والطبيعي، كنولي مغترب. حيت المغترب مرتبط بالثقافه، مرتبط بالهضره، مرتبط باللونغاج، مرتبط بزاف الاشياء اللي هي اللي كتعبر علينا حنايا ككيان كانسان. مصطلح الغربه في الهجره نقدر نكون جاحد او ملحد به، لان اي واحد فينا هو كيان اللي يقدر يعيش في اي جزء في هذه البسيطه، اللي ما كيهمش الانتماء تاع اي واحد. الا بغينا نتخطاو داك البروميير دوغري ديال الغربه، والغربه جات من الغريب، كيفاش الناس كيفكروا وانت كتفكر، المجتمع ديالك اللي الناس كتعرفهم وكبرين واحد، ولكن كل واحد والمنظور ديالو للحياه. هذه هي الغربه، هي ان كل واحد والمنظور تاعو للحياه. الى حسيت ان المجموعه المنظور نتاعها ماشي بحال المنظور نتاعك، كاين واحد الاحساس اللي كيعطيك واحد الغربه، يعني ما كانش واحد لو سوتيان، ما كتحسش بواحد لو سوتيان عاطفي ولا فيه المشاعر للناس وحدين اخرين.

المر البركاني هديس كذا خاص الناس الغربة واللي غاديين في زطمه.